0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

مرحبا مجددا أعزائي، وأهلا بكم في متابعة كلمة الله. أتحدث إليكم عن السلوك بالإيمان، الحياة بالإيمان، كما جاء هذا في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11. تحدثت قبلا عن ما هو الإيمان وكيف عاش الآباء بالإيمان، بدءا بهابيل وأخنوخ وإبراهيم وسارة وغيرهم، وكيف نغترب بالإيمان في هذه الأرض مثلهم، مثل ما عاشوا غرباء نحن أيضا نعيش غرباء في انتظار الوطن السماوي. تحدثت عن إيمان إسحاق عند موته عندما بارك يعقوب وعيسو، عن إيمان يعقوب عندما بارك حفيديه أفريم ومنسة. أتحدث الآن عن إيمان يوسف. يقول في الآية 22 من عبرانيين 11: بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. يوسف في الحقيقة شخصية محببة، أظهر رحلة إيمان قوية في كل حياته، في صباه، في بيت أبيه، في علاقته بإخوته، وفي بيت فطفار قاوم الإغراء وقاوم الخطية وقاوم الشهوة. كان أمينا للرب في السجن وأمينا للرب وهو على العرش، أمين في أحلك الظروف وأصعب الأماكن، وكان في نفس الأمانة وهو على عرش مصر يحكمها. الأمانة للرب لا تتجزأ، لا تتغير باختلاف الظروف. تصرف بأمانة مع إخوته ومع والده وفي تربيته لولديه، لكن كاتب العبرانيين يتجاوز كل هذا، مع أن كل هذا يترجم الإيمان الذي عاشه يوسف، لكن يذهب مباشرة إلى لحظة موته ووصيته من جهة عظامه، ليظهر لنا إيمان إنسان في مواجهة الموت بينما لم يتحقق أي شيء بعد من مواعيد الرب القديمة للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الرب أعطى مواعيد لإبراهيم 200 سنة قبل هذا الميعاد، قبل موت يوسف، والأحفاد يعيشون في مصر وليس في كنعان، ليسوا فقط مغتربين عن أرض كنعان لكن يعيشون بعيدين عن الأرض. نعم إسحاق ويعقوب وإبراهيم عاشوا مغتربين في أرض كنعان، لكنهم الآن ليسوا حتى في أرض كنعان نفسها، بل هم مغتربين عن أرض الغربة نفسها، وهذا يجعل الإيمان أقوى وأقوى. بعد يوسف 200 سنة قاد موسى الشعب في الخروج، وبعد 40 سنة تيهان في البرية دخلوا الأرض. رغم ذلك أشار يوسف إلى خروجهم وأوصاهم من جهة عظامه، كان لديه يقين كامل فيما لم يره بعد. بفعله هذا، بفعل الإيمان هذا، وهو يموت وهو يذكر خروجهم وهو يوصي من جهة عظامه، أظهر أنه منفصل عن مصر وعن كل ما فيها. يحكم مصر، ملك في أرض مصر، لكنه يعلن أنه مغترب في أرض مصر، وليست مصر هي أرض الميعاد، لكنهم سيخرجون يوما إلى أرض الميعاد. لم يرغب في قبر فخم مثل ملوك مصر وفرعنة مصر، بل في حقل المكفيلة، قبر إبراهيم وسارة تدفن عظامه. وصارت عظامه تذكارا قويا دائما يعين شعبه على التطلع إلى أرض الميعاد، إلى الخروج. العظام في القبر ترفع أعين الشعب إلى الفداء بالخروج من مصر والاستيطان في أرض الميعاد. أوصى من جهة عظامه لكي يظل الشعب يتذكر دائما أنه عندما يأتي وقت الخروج يجب أن يأخذوا هذه العظام معهم. صورة قوية ومؤثرة في الحقيقة، تذكرنا بقبر المسيح الفارغ الذي يأخذ أنظارنا وقلوبنا ورجاءنا إلى وطننا، إلى السماء التي ننتظر منها مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليشابه صورة جسد مجده. قبر وعظام يوسف كانت تساعد الشعب في التطلع إلى أرض كنعان، لكن قبر المسيح الفارغ يجعل عيوننا إلى السماء. كان قبر يوسف يجعلهم يتذكرون أنهم ليسوا من مواطني مصر، بل هم مغتربين في مصر،
وهكذا قبر وقيامة المسيح يجعلنا نتذكر دائما أننا غرباء في هذه الأرض، ويوما ما سنذهب إلى وطننا السماوي. بالإيمان يوسف قال لهم في تكوين 50-24: سيفتقدكم الله ويخرجكم من هذه الأرض إلى الأرض التي وعد أباءنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كان يعلم أن وعد الله صادق وأنه سيتحقق في وقته. أوصى من جهة عظامه كفن يوسف، ظل كأنه لم يدفن أو العظام لم تدفن 400 سنة وأكثر إلى أن أخذت مع الشعب. كان شاهدا صامتا عبر السنين وتشجيعا وتحفيزا لانتظار مواعيد الرب. امتحن إيمان يوسف بعد موته بسنين كثيرة. طوال ذلك الوقت كان إذا أحد أبناء الإسرائيل يسأل: لماذا لم يدفن يوسف يا أبي؟ لماذا هذه العظام مثل باقي العظماء في مصر؟ يقول الجواب: لأن هذا الإنسان العظيم يوسف لم يرد أن يدفن في مصر لكن في أرض الميعاد. أحبائي، طرق الله غير طرق البشر وأفضل من طرق البشر. الله يتكلم ويعلن سيادته الإلهية وسلطانه ومشيئته. علينا أن نهزم كل عادات وموروثات الشعوب المحيطة بنا ونتمسك بكلمة الله. كآباء وكأجداد نهتم أن نترك ميراث للأبناء أو أموال أو بيوت أكثر مما نهتم أن نترك لهم إرثا روحيا وحياة تقوى وسيرة مباركة، لكي يتذكروننا فيشكرون الرب، ليس لأجل ما تركنا لهم من أموال أو بيوت، وقد لا نترك لهم شيئا من هذا، لكن أفضل شيء هو أن نترك لهم إرثا روحيا، حياة تقوى وقداسة وشهادة آمنة صادقة للرب، رائحة المسيح الزكية نعيشها ونعكسها من حولنا. ما أحوج العالم الذي نعيش فيه إلى أناس يعيشون بالإيمان ويسلكون بالإيمان ويتطلعون إلى المستقبل بالإيمان. يبارككم الرب، يغنيكم الرب، لكي تتركوا لأبنائكم وأحفادكم إيمانا وتقوى وسيرة جميلة وشهادة قوية صادقة، حتى أننا كما نتذكر آباء العهد القديم في إيمانهم يتذكرنا أبناؤنا وأحفادنا أيضا في إيمانهم إذا تأنى الرب. يبارككم الرب ويبارك حياتكم. آمين.

أهلا بك مستمعي الكريم في تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. كلمنا رب النهاردة في تأمل تحت عنوان حيلة شيطانية وسندة إلهية. سفر الخروج الإصحاح الأول يقول لنا الكتاب إنه قام ملك جديد على مصر. الملك الجديد ده ما كانش يعرف يوسف ولا فارق معاه كل العظمة والروعة والخير اللي الرب استخدم فيه يوسف لشعب مصر، وبدأ يخاف من الجماعة اللي هم الإسرائيليين لحسن يكتروا، ولما الشعب يكتر ممكن يتحالفوا مع أي ملك آخر ضد فرعون وضد المصريين. ففكر في حيلة شيطانية. إيه هي الحيلة دي؟ يقول كتاب في عدد 10 قال هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب إنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا. طيب تعمل إيه؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. الفكرة إن هو علشان عايز الشعب يكون مضغوط، والشعب دايما ما عندوش وقت يفكر، والشعب ما عندوش استعداد يتحالف مع أي شخص آخر، الأفضل حاجة زود عليه الشغل، زله أكتر، سخروا أكتر، ارهقوا أكتر، اتعبوا أكتر، اوجعوا أكتر، فكل ما يضغط ويتخنق أكتر وأكتر ما يبقاش عنده أي قوة ولا أي استعداد إنه يتحالف مع أي حد ضدنا أو يكون ماشي عكسنا. نفس الحيلة بالظبط اللي عدو الخير بيعملها معانا، يزود علينا التسخير، الشغل، الأعباء، عولان الهم، خوفنا من بكرة، خوفنا من المستقبل، خوفنا من الضغوط، يزود مشاكل، يزود أعباء، يزود هموم، يزود أي مؤامرات أو ضيقات من عدو الخير، ويخليني دايما كل دماغي وكل تفكيري وكل تركيزي في نفسي، مشكلتي، ضيقاتي، أعبائي، فما عنديش وقت اني افكر في الاحسن، ولا يكون عندي طموح، ولا ربنا يكون بيستخدمني او بيباركني. السبب لانه ابليس عرف يزود الاعباء، عرف يخليني مسخر للضيقات، مسخر للمشاكل، مسخر، عرف يزود الاعباء، عرف يخليني مسخر للضيقات، مسخر للمشاكل، مسخر للتجارب، مسخر لأشياء.

وطموح. بس خليني أشجعكم إيه اللي حصل بعدها، ودي بقى السندة الإلهية، السندة السماوية. اسمعوا معي بيقولي بعدها على طول: ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. شكرا لله من كل القلب. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. هم قالوا لما نسخرهم، لما نتعبهم، لما نكسر مجادفهم، هيكون كل همهم بس يدوب ان الواحد ياكل اكل عيشه ويبدأ ينام يريح ساعتين ويقوم يشتغل. فالشعب ده كل ما نزله اكتر حتى مش هيفكر انه لا يخلف ولا ينجب ولا يكون عنده اي طموح. بس الغريب على قد ما زلوهم ناموا وامتدوا، والشعب تكاثر، والشعب بقى شعب كتير، والشعب بقى شعب قوي. في اسم يسوع أنا بصلي في كل مرة إبليس عايز يحدك، إبليس عايز يكسرك، إبليس عايز يوقفك عند حتة معينة، يكون ده قوة من الرب أنك تنمو وتمتد. إن كل حد فينا، كل حد فينا بيسمع هذه الرسالة، إن رب دي له قوة ونمو وامتداد، والضيقة والأزمة يولدوا فينا تحدي، يولدوا فينا قوة. في أنواع كتير من المعادن ما بتبقاش قوية إلا عندما تدخل إلى درجات الانصهار، عندما تدخل إلى بوتقة الألم، عندما تدخل إلى فرن التجارب. المعادن الثمينة الغالية ما بتطلعش غالية من فراغ، لكن بعد ما بتدخل في حالة من الانصهار ودرجات الحرارة العالية جدا جدا جدا. كل مرة سمح الرب انه حد فينا يدخل تجربة درجة حرارتها عالية، يدخل أزمة يمكن نسميها بلوى محرقة، بيكون الهدف منها مش الكسر والحرق، لكن القوة والاستخدام والبركة والمسحة. عارفين شعب الله إيه اللي حصل له بعد كده؟ قال عنهم فاختشوا. والكتاب أن المصريين اختشوا من بني إسرائيل. هم سخروهم علشان يخوفوهم، كانت النتيجة هم اللي خافوهم. أقول تاني، المصريين أذلوا الإسرائيليين شعب الله علشان يكسروهم ويخوفوهم. لما ربنا أكرم شعب الله والشعب نما وعلى وكثر وامتد، النتيجة إنه المصريين هم اللي خافوا. زي ما بيقولوا انقلب الساحر على الساحر. كل مرة عدو الخير بيحضر لك حفرة علشان يكسرك، يستخدم الرب الحفرة مش إنها تكسرك، إنها تقويك وإنها تعليك. يمكن الأيام دي بتمر بأزمة معينة، بتمر بأزمة أو ضيقة معينة. صلي معايا يا رب في اسم يسوع، حول هذه الأزمة وهذه الضيقة إلى أن تمنحني قوة وتشجيع وبركة، واطلع منها أكثر مثابرة، أكثر إصرار، أكثر قوة، أكثر تحدي. مش علشان أنا شاطر، مش علشان بقى عندي خبرات، مش علشان أنا لي تاريخ وعمر وخبر أبدا، لكن علشان أنت موجود وأنت شايف وأنت حي وأنت صادق وأنت صالح وأنت حكيم وأنت أمين. عشان كل الصفات اللي فاتت، اديني قوة ومعونة خاصة في كل أزمة وكل تجربة. صلاتي لكم ومعكم إخوتي الأحباء، والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

صحيح، إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً، فالمحبة لا تسقط أبداً. وإحنا بنحبك، إحنا بنحبك لأنك أحببتنا أولاً. عشان كده بقول لك يا غالي، مريض بحبك، مريض بحبك وما يلزمنيش طبيب يدويني، وبحب حبك وبحب حبك يحويني. مش شطارة فيا ولا بطولة مني، حبيتني قبلاً وحبك قدر بقوة يسبيني. مريض بحبك، مريض بحبك وبقول زيد وعديني، وبحبك السابي فوق جبال عديني. ده أنا راغب يكون حبك ليا أنفاس، ويكون الأساس لكل حياتي وديني.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable and there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا. من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني، كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 لـ 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 لـ 10

92.3 FM البرنامج المصري، ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. لا يضايقني أنني أتقدم ببطء، يضايقني جدا ألا أتقدم. إذا غيرت أفكارك تغير عالمك. السعادة تنتقل بالعدوى، لا تنتظر عدوى أحد، كن حاملا لهذا الميكروب. من يعمل اليوم بعقلية الأمس فلن يحقق شيئا غدا. لص مرة لص أبدا. الفلوس تعرف طريقها إلى جيوب الأغنياء دائماً.

تفتح مخك لدرجة أن يسقط من دماغك. راحة الضمير أكبر دليل على ضعف الذاكرة.

92.3 FM البرنامج المصري. ماذا تعرف عن الصدفة؟ الصدفة تحمل جانبا ساحرا ومفاجئا، فهي تمنحنا لحظات خالية من الانتظار، وقد تكون حلوة عندما تغير حياتنا للأفضل، تقربنا من أشخاص مميزين أو تضعنا في المكان المناسب بالوقت المناسب. لماذا تكون الصدفة جميلة؟ خالية من التوقعات، أجمل ما في الصدفة أنها تأتي دون تخطيط مسبق، مما يضاعف من حجم الفرحة عند حدوثها. صناعة العلاقات، تلعب الصدف دورا كبيرا في التعرف على أشخاص قد يصبحون من أقرب الناس إلينا، والذين قد يصعب تكوين علاقة معهم بالطرق العادية. كسر الروتين، تضعف الصدفة الجميلة بهجة وتفاصيل غير متوقعة تغير مجرى يومك وتكسر أسلوب الحياة المعتاد. هل كل الصدف حلوة؟ قد تكون بعض الصدف غير مرحب بها أو مزعجة، خاصة تلك التي تضعنا في مواقف محرجة أو غير متوقعة. الصدفة والقدر، يرى البعض أن الصدفة ليست مجرد أمر عشوائي، بل هي جزء من القدر الذي يخبئ لنا الأحداث لحكمة معينة. أجمل ما في الصدفة إنها خالية من الانتظار. وأخيراً، ما معنى صدفة جميلة؟ الصدفة الجميلة هي هدية القدر التي تأتي بأجمل الكلمات والعبارات. مثلاً، أنت أجمل صدفة وأعظم هدية، وكل صدفة تحمل معها بداية جديدة، والصدفة التي تعانق القلب هي التي تبقى. ودي طبعاً كانت أحلى صدفة، أجمل صدفة وأعظم هدية. وبعدين دلوقتي نسمع عبد الحليم قال إيه على الصدفة.

حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة.

0: تسعدها جمال الدنيا صدفة لقيتني تغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية خدني جمال الروح والخفة خدني جمال الروح والخفة
1: كان يوم حبك أجمل صدفة

0: حبك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة، لما قابلتك مرة صدفة.
1: قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك.

92.3 FM البرنامج المصري. عندنا معلومتين النهاردة حلوين حنقولها لكم. كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن أفضل الوسائل المتخذة لعلاج نزلات البرد والمتمثلة في الكحة والتهاب الحلق والرش وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام أسلحة الطبيعة. وأشارت الدراسة إلى أن إضافة الكاري، وهو أحد البهارات الحارة الشهيرة، إلى أطباق الطعام المختلفة يساهم بشكل كبير في علاج نزلات البرد والحد من أعراضها وتخليص الإنسان من احتقان وألام الحلق، وذلك حسب ما نشر مؤخرا بصحيفة الديلي ميل البريطانية. وأوصى المسؤول الأول عن الدراسة المرضى الذين يعانون من نزلات البرد واحتقان الحلق بتناول الأطعمة الغنية بالكاري، حيث يساهم في زيادة إفرازات اللعاب والحد من السعال وتقلل أعراض احتقان الحلق حسب ما ظهر من النتائج، لافتا إلى أن غالبية البهارات والتوابل بشكل عام تحتوي على مواد لها خصائص مضادة للفيروسات، ولذا نصح باستخدام مؤكدا أن الميزة الأكبر في تلك العلاجات الطبيعية أنها زهيدة الثمن، بالإضافة إلى أنها آمنة وفعالة للغاية. ومن النباتات الشعبية المعروفة والمستخدمة أيضا في علاج التهاب الحلق نبات الخبيز، وهما يبعان عند العطار طبعا، بتخديهم وبتغليهم وبتخدي منهم. جربي مش هتخسري حاجة، ودي أول معلومة. أما المعلومة التانية بتقول يعد البصل من أهم الأطعمة من حيث أهميتها وفوائدها الصحية رغم ما يسببه من بعض المتاعب للسيدات عند الطهي والتأشير بسبب الرائحة والدموع. فبيقول استشاري السمنة والنحافة إنه لو تعرف السيدات فوائد البصل لعشت عليه وأكثرت من تناوله وتغاضت عن كل متاعبه، مؤكدا أن للبصل العديد من الفوائد، من أهمها يمكنك فرم 200 جرام من البصل ووضع نص لتر ماء معهم وتركهم للغالي على النار، ثم تصفيتهم ووضع معلقتين من العسل عليهم وتناولهم يوميا، فهذه الطريقة تقي من الإصابة بالبواسير وأيضا تساعد في القضاء على السعال والتهاب الحلق. يمكنك وضع كمية من البصل المقطع في إناء عميق ثم وضع القليل من السكر عليه وتركيه لمدة يوم، ثم عليك تناول الماء المستخلص من البصل حيث تقضي 3 معالق يوميا للقضاء على الرشح. جميل. كما يمكنك شوي قطعة من البصل ووضعها في مكان دمل بيمبل أو على البواسير في حالة نزولها، فالبصل كمان له فوائد جميلة، فاللي عنده رشح يجرب حكاية البصل دي.

يا أعمال الله. جليد، أمطار، أمطار غزيرة، عواصف التلج في كل مكان، فكيف تنعم حيوانات المناطق القطبية بالدفء وسط قسوة المناخ في معظم شهور العام؟ هنقول لكم على الثعلب بيعمل إيه. فراؤه صوفي ناعم غزير يساعده على النوم هانئا في دفئه في جحره، أو حتى عندما لا يكون هناك غطاء سوى السماء. عجل البحر تحت جلده طبقات عديدة وسميكة من الشحم تجعله لا يشعر بالبرد، بل تدفئ جسمه وهو يسبح وسط المياه التلجية. الأرنب القطبي ذو القدم الثلجية يستطيع السير والجري فوق طبقات الثلوج الهشة دون أن يغوص أو يغرق بجسمه الصغير. الدب القطبي فراؤه الأبيض الكثيف يحميه من الرياح القطبية فقارسة البرودة، وعندما تتسلل أشعة الشمس النادرة بحرارتها في هذه الطبيعة القاسية فإن جلده الأسود السميك يقوم بامتصاصها ويظل محتفظا بها لأطول فترة ممكنة. وقد حباه الله بفراء يظل جافا حتى وهو يسبح وسط قطع الجليد. عظيمة هي أعمال الله. عزيزي المستمع، طبعا مش بس مع شوية حرارة في الجو تخفف ملابسك، لا، احذر من الجو علشان ما تاخدش برد وبعد كده تشتكي انك انت عندك انفلونزا.

92.3 FM البرنامج المصري. عاوز تضحك شوية مع خمسة فرفشة. هنعمل مقارنة بين المرأة والموبايل. الاتنين بيوجعوا الراس، موديلاتهم كتيرة ومغرية، فواترهم عديدة ومكلفة، ذاكرة الاتنين قوية جدا، الموبايل والمرأة، ها؟ الاتنين ما تستغناش عنهم، ولا تستغنى، ما تقدرش تستغنى عن المرأة ولا عن الموبايل. ميزتهم الكلام ونقل الأخبار، بس الموبايل فيه ميزة تتفوق على المرأة. إيه هي؟ بتقدر تخليه صامت،

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد. قصة العدد بعنوان كوب القهوة. دعا أستاذ جامعي طلابه الناجحين في حياتهم لزيارته وأعد لهم أكوابا من القهوة. تفاجأ الطلاب بأن الأكواب كانت مختلفة، من زجاج، بلاستيك، كريستال، بعضها رخيص وبعضها ثمين. وقال الأستاذ للجميع: اختار الأكواب الجميلة وأترك الرخيصة رغم أن الطعم واحد. قال الأستاذ: الجميع اختار الأكواب الجميلة وتركوا الرخيصة رغم أن الطعم واحد. الكوب لا يحسن طعام القهوة بل يخفيها أحيانا. حياتك هي القهوة، ووظائفكم وأموالكم هي الأكواب. طبعا المغزى من هذه القصة عزيزي المستمع: لا تدع الكوب أو المظاهر ينسيك الاستمتاع بالقهوة، جوهر حياتك.

92.3 FM البرنامج المصري. من روائع الفكر: لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير. فرب الخير لا يأتي إلا بالخير، لذلك قل دائما الحمد لله. كثير من البشر يتابع حياتك ليتعلم منها، وكثير منهم يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك، فكلهما معجب، الأول بحب والثاني بخبث وحسد. امشي على رجليك المكسورة، ولا تترك بصمة يدك على كتف أحد. لا يهمني من يتكلم من وراء ظهري، يكفي أنه يخرس عندما يلمح ظل قدمي. وأخيرا، الصباح ليس فقط بداية يوم جديد، إنما معجزة الرب الذي يقول: بعد الظلمة يأتي دائما النور.

وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لنا لقاء آخر إن شاء الله بكرة من الساعة 4-5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورتخو يتيتين بوزخو ثريتو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي اوستراليا باد ملبن مقالبي انت كل سلاسة سلات بعلي شيشتابي الى وحر الساعة ملبرن ساعة كود بيدو فلاي بيسراج لخوزان زخان ساعة تبزيت ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجبه مترالي تخيصا خايت تلتسمه الكزنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تار قبحخ زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلتسمه الكزنبي مدول ما اي رأي خوم مستد فرقاخو بناجو متكبالي بورين تنا
0: Azok sem kurenti mutak sinyam HARA3TBZ@hotmail.com be matra it farakal. Khaka shu tasma tashale mehrajwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamin.
1: Yiti tanu bezal khusri triple z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني غلازنا زالله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب.

إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له

بسم الله الرحمن الرحيم والداش سينا لي اور مقنا تزنياو يبول لي وقبي حلف موشا او انت مقازا ويج والدي لي زي مقنا اتي حتفان مستا قدير اتا ينست ازانا امرتي خنال يزوم احد والدي لي نست ازانا حتفان وا زي مقنا اتي اوغا دلاغا لأي بيول بازال اوغا بي او انت فلي يتريخ بزال اوغاو مملح البنا ييلم لوخ زنا والداش زنا لي يميش زالما تقيبلوت ينبرا زال اوغا بي مقرب حلبنا ابزحقر والداش زنا لي حلف موشا نخشا زانا لوخ قبت زو يمحتل نامل سبب زوم احد تقر بي بجيح نسان نانا او انت ما تبالل يمسلي زال اوغبي نستنى يحنا يسا والدي لي حلف موشا نخشا زانا لوخ يبول لي يكتا وقت نستيو مينا اسا حد قر والدال سيناو زي ادب كنا اوتو نتليم ديولي دممتي ويار زالو تقتياشو متنافق بي زي بول لي يكت بي نمر يحنا مثال زولي فدولي ادخن فريد خن بايتما دممتي زيتايو چوكتياج بي والدي وميمر التايلي إنياج ياشو كتا نخشا زانا شئيو أتحبر نيوغر يماج وغبي يبول ليوما تكيبلوتو مينا برحل مثال زولي ينتا زال أسوء زيارة موشا ساعة الشيت بي أساني أو انت كتاباج خاوا دفتراج خاو شانت خا أستو بي إس بي أخام إرازاج خاو تبقوش بايتي بي ياشو كتا نخاشا زاناو در رزيتا اوغا بي امر نيوغر امام بيبول لا يحل قرام تك ايبالوت بيم دلاغ لعي بي يويلو حل ولكن ينتا زال اسوء زيارة موشا ساعة فدولي يخنو ميل بان ايوغر ويج والدي فدولي يخنو ميل تلزات چوكتي بي احش ايم يبول لا ميل ييلي بايتي والديو زاهر زيتاما بايتيم سبيسيفيك كوش زيتا امران او انت حتفان ستنا يوغر يطون اوغبه دلاغ لعي بيويلو لي فركالو اخام والداش سيناو يليت بوزال اوغاو يلمدو كوت كنانوت منسا يوكو كوتوا مسؤولية مطورام يلمدو كوت مت مالح نسيب نستيوما الزياج لي يماج زي مسال يو يملحو كوت نسيب نستيو مبل او انت كلحر بايت ليم اوغي نبرا يوميل مثال زولي تلبسا زاخ ارازو هاخن تملحاخ مو آنن املحي لخاخ بسكليت بي متفيق اللي سوزا السرا حمست دقيقة وا سلات بحر لي السرا حمست دقيقة مليت آن تخشاخ مو احد تقر بي ساسة دقيقة مليت آن تخشاخ كوت لأي بزيد كيك الو اوغاج فرق إذيو ظاهر انت والديم أحد سنانم بلاي كأصوب أحزو يمالحل يابلي لي يفرق بازال أوغام التسات يوم روح زولي كنانو تينس كتلي قرقار عاشنيو ولكن أبزح أو آيات يمالحو زال التزياج روح زيولي يفتن يزال ما لحمزتا أوغبي والدي لي ميمدما أزو بحلي والدي بي كوي موشما أوى إلى البايتما والديو متبراجة يخنال أزوكو سوم والداشو أتوشو بايتي بي أوشو بايتيو يمالحالو مثال زولي أو أتل بايتي أتايلي الشيت بي أساني بايتي والداش دبي تكيبالوتي نبرحل أسوء والدي تبي أزوبي إمران ميمر نسو موك زي خشلي بايتي ميمر زي مسلي أوغبي متي وقتو من يماجما امرانو تستبي يتقبلو بوزال اوغاو طب موشا يتخيشال مثال زولي منيت وقت زخانة ساعة اخا حفل ما دفان خوستو بو مني انا الوا اخا سات ساعة خانة منيت وقت انت بايتي بي امران زل مسلا اوغا بي والديو اتي وقنيو ييو زانة ساعة اوا آياج ينسو زال قراراج بي متقراقب ينبري بيوميل أحد قر زيمر يشيئي بي
كل إحر بايوجر والداتهم ييو يتنافقوما يا شوزال دفن بهم كل إحر بايتي يبس حالو الزوكسو اوا آيات هرار وقت بي والديو زل كتبه إكاب يا شوالي فركالو يي لبايتي والديو مقطع بيكت إلا وأسر حيلكنا ليوجر الزو ما بين بي والديم أوش زايو شئيو يا شلي فركال والديو كلكنا اوت حتفان زنا اوغا كل سام والداش لي يبول لي يزالوا الزياج يتقبلوما دلاغ لايب يويلو لي يفركو بوزال اوغا مملح حلبنا ويجنس يبي قرام اوغا اتلي مدن يغر كل ايق ازيولم يليط بوزال اوغا موقا يلمدكوت هدف في نبري كوتوا ويجنس يبي إشوتوال موشا متليمد زيك آنانو لو هدف لي كوشتي نبرو يوما كينانوت منسا يوكو كوت اوغا إكفتي ليوحل آخر بيم كل ما أكلوا حكما وكلتنا فأنا أور اوغا بي والدا سنيالي حتفانوا مكناتي زينات ألس الزوكو سوم يتبيكو بو نخشا كينانوتو الزياش لمقازبه اور اوغاو ذكنا نيوسا والداسنيا حيي بايتما متقبل زيوم يزايدال يي اينا زي اور متمامر اوا ايوا والداش ما بينبه مترخب زوم فيزبه يقوم سيت على زالا اور به زتي خلا غار حواز يتريخ بال يي لو خذت قورسيو منار الهدى مجلبينتا زتينا بخينليم اللهم كان يديج وقت محرير زنيبين ترايك أسي الله لأمانه.

0: Kadiyazo baji hachu za tihemala ya khanimam lakin zitliyayu sababachwe kamunazama juhdi zal khana be uma yihi chotum kilkiliyayin zal khunti be har abadir be akhammatte galzum takekala yinyi zal miyu yili zal masri hafiyayin hal zayu ayna be har abadir munazama akhaw wakti be me galzum hage sammihira ashauri kamach kekalu آخر بیم حر ربا در منظمہ یہ زیگلیو جہدی لائی بے میں تک زو مکانن حگیس سمگاد بے کاچیم کلو احزین ذات در کوتوا واجب مخنا یمیچ بازالنتوم حگیس سمہر اشاوری کاماچ اتیو کو
1: حر ربیرہ تان سنگ اس کسید کے کتا تو ریز دنیا بیرہ دا خوز وقتا کسی ریز دنیا یا اون فکی برا ما یہ تیگل جہدی اتای دک مش حل منا اشنام الاشنام ما الناس اللي بحبها دين زي نبقى مسجد قطران هما يلي كليس مخنين بنام كوتاني كوفنو متاوى الناش حق زينا ويني كيبتا يي ناشورا رايش زينا سم زينا ولي اي سم زينا بح عادة زينا بح يي بعد سم بحرصة اي قادري الزو حق زينا انتاك حقوق زينا انتا يي حق زينا ودو تتخبر نيم يي حق زينا ومتخبر لي بدمو مفرامي البنام اي قشا زال حربات المتوض واجب زاشمي ومتاوى كم زينا ذاتو متاوى كم زينا بحد بينا كالينا
0: ummatni rot suala chuwarinat be marga gable usto bo otta khu malekat khish makhnazo harri husni rais urdin badri galatu harri husni be kotal fasra sut budget amat aburayne chekotwa huluf zayu amatachi be zitonya kimalot yisejelikut laqeta chot zanyu amin miri kafalachwa abusam qamachle zikotwa maganta ishot mehri ratamihara arzo be kotal fasra dahtany budget amat zi husni bu ot kinkinti zahir be mategal zum tabishara arzo be tarakha ما لوخزيو حلوفزا شو حرري حسني رئيس جيسي أوردين بدري حلوفزا يوحراج بي ناسا اكتسادية وداي حوازيا امتحاناج زينا ربيو يخنمام حسني زوبو اوت أبو رامان جحزيت فراكيو ميريكا فالاج آمينت بيوا أبو سوام كاماج كوچنت بي مخنزوم غلطو رئيسو تجارة دلاغزيو حق بي ما اكد بي بوردين مكوچا بيوا يتيك أبو يوزال ميريو وقت بي مكفل بي حسني زوني روتوا قانون لأينت متقدر لزي غربزيو زيتواتاو آمين ميريكا فالاج لاچو نيروسينيا مهندساچ بايتي بهم گلتو ديباي بهم بو اوت بكاروت به ميگل الى امنيكا ماچ مشا درجه بيتر خبزالو حسني زو اي مروتاچو اسينتنياچ تجاروا كتار مگاداچ يكوسوم قانون بكاچ تجاروا كونتروبانديو متوارملي حكومه ميتقبيزي قانونو داي حواس فصلي اجمليم روحزيوا حسني زو حكومه سوم بهم مگنتا قربو امت نيروسوال گرگابو تي رخبازال ننبازانا بو اوت كياس بينتزايو گيسي اوردين بدري متنی رسوالا چو مرگ گبلے کوردر نیروت دلاغا چو موارلے ازو کسوم درسی افیت و اساسی نیروت اما سلاو میکن لے استو تاخو ملیکا اتخش مخنزوم اکنو کتل فاسرا سوت بجت متبے حسنی زو استو بو اوت بے حرات بیلین سدیستی بگلاو سبینا کوت میلین بر مسامت لیتا برو اما حرات بیلین سدیستی بگلاو کیا حمیستی میلین حرات بگلاو حمیستی الفی بر مسامت لے زیت فرک زخانسا ییم ابو رزو بگل تنازحتن ايجي منجح زوم كيكالو مخنزو بيم قوة الفواسرا دهتن بجت امت ميريو مشا بيرو بي مدكيبل بي مسامت زلخان بي دموم داي حواس كين كين تيو مخلق لزيت بورا آز خانسا اي مرو تاچو زمانيا مونج لي بوات مسامت ليتو توم ديجيتال تكنولوجي بي گرگار مونج بي حجي سجيس ميري كفالا چوم كيم سيستم زو فوج بي سبلوا آمين زي تايو ميري كفالا چ بي يبور دي زالت تينو توم مناقس لي بي جوت بي يدلق زالتوم اتي وقو بوات مسامت ليتو حكومة التانم بوت تأسيسات موتي المخنزو زد حساس برئيسو حكومة تجار حالتو موش مونيلي اتخش دلتا بيروكراسيا چو مصبر لوا تنتم بزين زفافتين إباروت مستلي تب مخنزو كيكالو موزو بروبات سرخبو آمين زيتايو أمريكا فالاچوا يترحيو قاماچ جمعيوم هم بيل تسبايخو لوخزيوم هلوف مونيبه روبات سو تخيطاي ديلاغاش لهم زيك يانيو زالوا علايش بهم حفحفتي ويخل كزالوا محديجا يخون زالنتوهم ملو آمن تزيو مغلط به بوقت كين كين تزو نجاحوت به يتكامل كتوم عيزو متقراني به يدلغي كت كلا حسيوم اقربو حسنزو بوقت بيرو مسؤول جي سياسين عبدالله غربزيو دليم يتكامل بج